0: يا لا ولا هنا ولا عيني يا لا
1: يا ويني ولا عيني
0: يا لا
1: يا ويني ولا عيني يا لا ولا ها يا ويني يلا

0: ليلة ولا عيلها يا ويلة عيلها يا لا ويلها يا ويلة الله
1: يا لا ولا عيلة ولا عيلي يا لا
0: يا ويلي ولا عيلي
1: يا لا
0: يا ويلة ولا عيلها يا ويلة عيلها يا لا ويلها يا ويلة يلا